ميكاتيكو فنغالي ديك مكسيتي كفكسل لك لونا نا الى كوا كامبل يتبع كفكسل فنغالي لباكو جورج ما لولك دير كوان كيرا كوا نتاي فالل كوراكا كونغوت كامبين كام ايشي ايتلا اي ميسور بروفينسيال غاز سي كنا بلارمينا نانتوم بلاتا كنا انتلا اكسرسيس دي اكسمنت كامبين اي نكو تيمبل شكوا اي ميسور بروفينسيال نيامباني ني مابوتو سي باكو نبانا كلور كوا va endla exercice de que Smith kambe elana ke mfikisele ke vutomi ni majela manene i kunyika xundla xa matirhelo ya vusiku mabulu mayelana nhloko mhaka nyamuntlha hambi hi tlhavula i chaya lweke mugemetaku Laurent Demand na Rostin Battel elava ngo bye bye lixilema.